0: برين دقيقة
1: خالب شبية المجان هم قوون خامك
0: عالم 60 ثانیه ایچیده
2: O'zbek qirg'iz chegara punktlari soni 30 taga yetkaziladi. Markaziy bank omonatlarga soliq joriy etilishi bo'yicha taklifga